يرني لأبوي بأي علمة وهو علمة أشتا أسقي شبه حد ربي شمعون بترين علمي بهاي علمة وبهاي علمة يتير محيوي ديزا خالي بنين قدير.